تلغني بار ونران بي ياغا بروغرام كي يوتمسور ناغي كتي كي يون كن موچوا لندو يودي برتو يو نكاب كيسن توسلا

في جرماي روز غادن يونغلين أندرسون نتن إل باسو مارتي روبنز كم جولة يون جوني كاش رينغ أوف فاير بنتي كادو تيروا يون تشارلي ريتش روا إبت يو ذا موست بيوتيفول جيرل تين تي كيروا ذا بويلا شوكوت يونغني بروغرام كيروا فرينغ يون إي نيكست ستيب كني توغا كاش وني جواي

تلو غني پرون ران في يغ پروگرام كي كلايفوني پروگرام نيم تا كي روا جنتيا كي وقوا ويش من تاوي يي بي فور نمبر نوت لين روسان ار ار ار لي اسان سان تتا پاني روا جي كو اف اف سيام با لني پن اف سيام با يا كي لوك كي جور كي يون في تا كان يان يي فون يون في وان تن ستيشن اي تن اب شاي روا يون اي وات كي او سلام يي روا اي تو يو سيلت تم دين